اهلي بالحضره حساب حبيز هو ما دابو حقت اكاديميس توكاب اني سيت عجباتي نبي بيتم فايده شيبا شوشاي غوروني شيبا بلاغا يا تو كوزي خمبوبا غرغر قلارو قاري حايز خينا حامل بو حساب تشور خو شاكارو سعد بعيدا كورو تيدو كواجال تاجان كوزي خونروغا كواس كواسو تير عدب تاما خبيري حال خود به كارب قاضي قارسون جوموغو شا سابا چرا میکن حکویه حساب حاضر دیدو خا